بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المأمين. رضي الله عن شيخنا التشاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيد الكيم وكيد البكدي غنوا بنو سنت يال جلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلي اي نيو مكي صحابه دلو سنين تي كاتون يال اك ما خم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين شبيش احمد الشامي لو دين كو دفال عند اكسام خالد عثمان بي تبارك الله من يوم تيسوار صحابي يقول من يوم ياسين ومن

اتبعت، وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة، لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده، لا يشركون معه اللات والعزى ومناة وهبل، فهم مثل ما لنا من الحق، وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات، وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة، لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده، لا يشركون معه اللات والعزى ومناة وهبل، فهم أولو الرأي والحلم ونحن السفهاء. ويحك يا ابن عم، ويحك يا عم، إنكم إن تتركوا محمدا وأصحابه ينشرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تجعلوا عاليها سافلها، وعلى أن تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز والمجد ومن الثراء. أبو جهل تلا من يوه نيوه تخيل مريم مونغي ديف افور بو ني بور جيما كونفانكر باي تخم بي دي وليد بن مغيره موني كو خانا جيسلو ياو سما باي تخ جام ييغا خامني توپ نانو محمد نيوم فوك نانو ني نيناك نيوما يام فوك نانو ني droit yi ñu am mom lañu am ñom té kat ñom fokk nañu né ñoñu gën waccu way ci yalla té ñoñu upp daraaje itam ci yalla ndax ñom ñu ngi sellalal seen xol yalla té gëm nañu ko mom dong té nanguñ ko bokalé ak lata ak uzza ak manata ak hubal yeb ay yalla la nu lata yalla la uzza yalla la manata yalla la ak hubal yeb yefere dañ doon jortu ne ay yalla la nu ñu gëm ko nak gëm gu wër mu ñu ñun jullit ñoñu te jam yoyu gëm and ak ñom ñom jam yi fokk na nu ne ñom ñodi borom xel yi ñun ñoy defete dof ndax yalla joju ñu gëm yalla joju mo leen jox daraja ba tax ñu gën ñi ñom ñu ëpp ñu xel wona sa toskare yow sama bay tax ma ngi leen di yegal ne su ngeen baye muhammad ak ñi ko gëm ñuy tasari seen diine ji ci fufu mak fa ñuy mujjé modi wëlbeuti réalité bi amone makka té modi ñi fété won kaw fété souf ñi fété won souf fété kaw mune ko bay bu ngeen deful attention ndono bi ti mam yi bayyi won ndono lolu jaam yi danañu ko sank té modi tedd nga giñ leen bayé won ngeen di tedd ba faw da ngeen mujj yam ak jamm pouvoir biñ fi bayyi won ba ngeen di ay bour pouvoir bobu dana mujj dañ ba ngeen yam ak jamm yi kon yow sama bay tax ma ngi lay laaj arab yi tok di ñu deg ni ñu nak suñu jamm ye yam ndax suñu jamm yi mujj neen di sang ndax lolu gënu ta ñaaw ñuy dégg ne ñu leen di duma gannaaw bañu wédde suñu yalla yi di wut égalité pour yam ak ñun fofu nak amna ben yéfer bu kacior bu ñu wax Umayyah ibn Khalaf modi ki momon Bilal bobu notable makay yep ñu ci pench ma waxtan wi di waxtan.

nimeko yawni ko lu kunu tumal xamna mu ñoro bu baax xamna mu say maam xamna mu sa fami bu baax xamna mu yaay kam kon nak dal mom bu ñewi ba sa ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom urwat ibn mas'ud at-taqafi bu ñewi ni la wax yonent bi dafniko ya muhammad قد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم إنها قريش قد خرجت معها العروض المطافير قد لبسوا جنود النمو يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا لولو لا عروة لخ منك يا محمد يودي يا دجالي نتنو سفانو معنى نتنو خمي سيني درد بقل نخ بلال نجوغي إثيوبي سلمان الفارسي نجوغي فارس صهيب الرومي نجوغي روم منك يا dana boole ay jàmbur pour ñëw xare feeg say mbokk tas sa dëkk tas say mbokk loolu moo la tax a jóg yow muhammad te man di jëgal ni quraysh ñoo ma yebal ñoom jënn nañu ànd ak seeni fut bayu ñu ci dëkk ba kenn li ñu namu moo di xareg yow te itam waxtaan nañ bu wëllërante ñoom ñëpp dëppoo ci ne day dugg màkk mukk def sa umra ci force mukk ñoom danañu la

ايوه مغيرة. مغيرة تبنى صعبة لك صعبة اك عروة مين ايسرار لما صعبة موجر مغيرة مغيرة نك دنيا ننتبه لال صبك لال بقك لال نكسي بطن وقت مين لك عروة دي وخف يا ننتبه دي جابت السكين بي بطن لين لفن بنرى جابت السكين يا ننتبه دومن جيدي مغيرة لنكو يدور denga fit ci new york ci loxo bi niko ko tar ni ci loxo bi ne yonenti bi ci mu dor fit gi kan la niko ci sa dom la bu ñu wax mughira ibn shu'ba sa dom la di niko mu gestu mughira niko xim ya ñak jom ya ñak fayda yow wor ji ñu wor ba tare ñew amulo dara loy def lu dum dum dine muhammad ni la taxna mo wax ko lolou mo di mo gira ci ceddo ga mo jitu l'islam di ñew

ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما

أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا ولا مستأنسين لحديث

ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً

وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في الألوهية، الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه، الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه، الضار النافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفع. والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي دي موكي دغلو كدي غناو باني سنت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي ايام اكي صحابام تبارك الله ني فاسيني كونتيني اك يين وقتانو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نتول وانتي السيرة وانتي موكي فهم كلفة بمك تبارك الله وفي بايك وجفاني نكوي جال جلد نيب مدي الحاج مالك سيك دون إمام تجران موسكي تبارك الله نكوي جال إتم سنو ويجور دي سنو كلفة الحاج روان باي تبارك الله نيون كاي گرم ايتام شي ترانغا ييغا خامني ديفال نانيوكو تبارك الله موكي جوليت يي ديو بروم خام خام دا فا ملني ريك مونتاج بو نيو خاباتي دفات با يوم الخيام لولا تخ بروم خام خام بو في جوغي ريك nek jaxle ci julit ñi ndax lu ko remplacer da fay daldi nek lu jafé. Kon yalna yalla yok leeram yalna ko yalla teru tabarakallahu ci aljanam ju tedd je yeewu ci barzakhu señ bu sallallahu alayhi wa sallam ñi dina biñu yalla mi nga xamné borom gi bokale ko ak kenn wet na itam ci nek gi mo nek wet na itam ci bind gi muy bind ndax amul kuy binde ni yalla yalla ni kene do mu adu.

أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا

الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه ففريق أفقره وفريق أغناه وفريق أبعده وفريق أدناه وفريق منعه وفريق أعطاه وفريق أماته وفريق أحياه وفريق أسعده وفريق أشقاه أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلوغ لمنتهاه والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلجين وكي دقلو كدي قناو بنيو سنت يالا ميغا خامني مو بيند دومو ادم تي بان مو سيدلي نجابوتو سونو مام ادم دفلن اي كوريل تي كوريل يويو كين خامولن كودول موم امنا تي كوريل يويو ñu mu tann dogal ci ñoom ak ñak lu ñu gor gor lu itam du tax ñu am seen dund ci ñak lay teggu seen wërsëg du bari loolu sopp yàlla ci ñoom

لم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا الصديق ثم مسح على صدره ثم قال: أسلم فأسلم. مني كان لولو مدون دي دوخ ديغنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اك سيدنا ابو بكر رضي الله عنه تي بايام واخنني يونتي بي صلى الله عليه وسلم امنا بن واي بوغا خامني تاغنا يونتي بي صلى الله عليه وسلم بيغا خامنتيني اكسينا تي برك بوبو ني واخ زي 3 داخ واخني ني يونتبي صلى الله عليه وسلم بي مو اكسي تي برك بوبو ماغي دون جانغ سوره الفتح ديكو جانغ ناك ديكو بامتو دي رافيت لو باتيا rafet lu maana ya kontan lol ci nam koy jange tabarakallah ngir rek sante boromam ak xewal yi nga xamne yalla defal nako fofu nak la ben way joge dal di koy tag ci ay mamam waaw tag ko ci ay mamam kom ni geewal yi di def ci ngenti yi tagal la say mam wax li say mam rafet lay yeb bi waji tagge yonenti bi ba kaddom daanu يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نك وحب عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل من قريش تأكل الحديد تأكل القديد. منك يوم ما يتق وبقنا تيل مسلم مين؟ واو. لحمن كت. jigen ju ñak barké moma jur jigen jo xamné wërsegam yaatul won jigen ju daan lek sel yu ñu wër waaw ndax yoonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wacce won bopam bëggul won yenn tag yi bëggul won yenn poukër yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولدي بوكي دغلو كدي غناو بني سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيوم اك الصحابه دلو سنن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين اميسيون كلمه الحق سين خالد سين سوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لين كو ديفال اند اك سين خالد حسن كانجي اك احمد صم تبارك الله مبكي نيغي وون سي فتح مكه ñu tollon itam fi yonentibi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal ci ñu ray fukki yéfer yoyu ak juroom ci aljuma ji ñu genn gis neen qasida bu reey bobu nga xamne Ka'b ibn Zuhayr def nako taxoon yonentibi summi mantom jox ko te Ka'b ibn Zuhayr bokon na ci ñu yonenti bi tekku wax ni nanu len ray waye ci kaw lettre bu ko mbokam bind mu di Bujair ci la ñewé nak def qasida bu reey daldi sukku ci kanamu yonenti bi jangal ko qasida ba bu mu jeex yonenti bi daldi koy jéggal ba nopi yëkëti manto bu am solo jox ko wax ni ni manto bobu sax dañul won bur yi nga xamne ñewon nañu ci gannaaw mudi Muawiya ak wa kërëm don nañ ko donante waaw mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba xam gogu taxon na way kat yek ñepp kenn ku ci nekk jël nga sa khalima taggu ko ngiruk mbaxam taggu ko itam ngir jikom yu rafet gis na ni itam pour dabu ngeureumam dabu itam xolam sedd lolo tax mak ñi kenn ku ci nek talif nga tagg yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam pour rek mana am ciofelam na Ka'b ibn Zuhayr amewon ciofelam so demé ci ra'iya bi nga xamné mam borom Touba def nako di wax ni xolam mënta dal mukk ludul ba dafa jël khalimam tag ci gën ji bindef ngay wax ci bir ra'iya bani wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ashjaru wa ash'aru wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi

خلقه قيل تشجاع واشعار نينا موم يوننتي بي مودي ادي باخ جيغا خامني نينا واي كدي يتنانو سيني خليمه رب سيني واي نينا تي ملال بندم بو جيك با اك ديكو مي رافيت يا وا مني ولم يجي من ذوي الافلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار اهل الفصاحه طرا بالثنا مدح وانت وليس يدرك بالاكواب تيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور واسرار مملني مام بروم توبا تبارك الله كي قصيدام بو ري بي تام سولو نينا ني سيت لامي تي مانا واخ

وتعالى. بربي سبحانه وتعالى وغني وزوجناهم بحور العين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. برب سبحانه وتعالى ننبوك نتترانغ يما دفلوا الجنة مودي نباخون دم جمتنا دون مطب غم دم جام نيوانيا سين جبوت جنيو تاي تك سين تانك فاكو سيني باي تغون تغون كو بن يون نيوانيا بو اللجي لسين جف نيو نيو نيو دنانكو ييجل تسين جفي باي تدو متواني دارا.

من لبجرك ملقي أنين ويطوف دنور عليهم والجنة غلمان أي سرفير يحمني من أي خلل خلل يدون يلا لندن نبتر والجنة من خلي رفت تسيليزي خلي يسب واو خلي يسب يلا نينو خلي بولين جيسي سختني فوقني نين ورسل مؤلن نين نخنا نستي أكنا نرفتي أكتن يرفت ينصل نين بولين جيسي يوكي سي وخم لا خمد النت لم كي خلتي جايكت جايكت مبخي تنبا ديك ولا يني جايكتي أو نيت دنين نبون دخ جخلا ريك دو صحلة تنبخ مدارن دخ تيرينا يب تباركال أكنا لو كانم تباركال لسالتي وأي نيت dama na bu ndox wursile rek nga sawara nan ndox ba ngir namu sété tabarkal namu civilisé ci bopam ak namu bëggé bopam motax yalla mo nu bindu doomu adama rek mo xam naturu doomu adama bu bëgg lu baax té wal jëm ñu bëgg lu baax fa nek waaw motax yalla ni wa yatufu alayhim ghilmanun lakum neena xala yo xamne ka annahum lu'lu'un maknun neena dafa melni xalé ye neenu woru suñu kasté ci boîte la woru suñu raxas ba mu set defal ko ba mu jek kasté ko ci boîte am boku ubé na muy sété ba xamné do ci fomp dara neena xalé ye gën nañu set woru suñu neena kër gogu di aljanna la fa nek ci xewal yalla mënu ko expliquer nit ba mu dégg ko ndax yalla bindu doomu adama ci deg degam am fumu yam lolo tax daf koy wax rek lu tollo deg degam tax borom subhanahu wa ta'ala waxna wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun nena aljanna ñafa nek dinu ñoronte waaw ñu ñoronté ku ne da fay sawar ci djégé sa morom waaw ku ne rek djégé sa morom ñi waxtaan nak waxtaan wu yéme té neex waaw di waxtaané lañu nekké won aduna kenn ku ci nekk di fatlikou sa demb fi ci aduna ñu fi nekké won ben mu di fébar bu la yalla téggon nga muñ ko ñi naan sama fébar bobu kat muñ gëna ko muñ motax yalla fayema aljanna sil ma xabine man dal yalla sil ma xagim ma tegon mu muñ ko lola tax mu fayema aljanna am ku ne man de ñak gi ma tegon mu muñ ko lola tax mu fayema aljanna am ko xamne daf na na man de son gi ma sonnon ci samay dom di len yar pour rek ñu teggu ci sirata